أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم poštovani slušatelji i dobrodošli u novo izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Danas govorimo o jednoj ljudskoj slabosti koja je stara koliko i čovjek, ali je u našem vremenu dobila nove oblike. To je brzina kojom sudimo drugima.